0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي. من ليوى حيث يثمر

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة، لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين

مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه
1: كان يا مكان
2: الحزن رسم بعيني
0: ابو ظبي اف ام صوت النخبه تسمعه الصفوه.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

القريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: الأغاني اللي تحبها
1: وانا اتفرج على حبك وسهادي
0: والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام
2: من ليوى حيث يثمر الوطن.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
2: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع

0: لملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: وقتي ثواني.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

0: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
4: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
5: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

في دولة الإمارات العربية المتحدة تتكامل القيم مع الطموح ويجتمع الماضي العريق مع الحاضر المزدهر. في دولة الإمارات الجودة معيار والابتكار طريق. نواصل المسيرة نحو مستقبل ملؤه الإشراق بثبات الخطوات. دولة جعلت من الاستقرار نموذج، ومن التسامح ثقافة، ومن التطوير التزام. الإمارات نعمة، حفظ الله الإمارات.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد، علي سبت، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم الهاتفية اللي نتلقاها عبر الرقم الآتي على 600-551-222 أو الرسائل النصية اللي تضمن الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف مع الاسم، ونتواصل معاكم إن شاء الله على 3544 3544. أما البريد الإلكتروني فهو على studio1@admn.ae studio1@admn.ae. نتلقاها إن شاء الله كذلك الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف والاسم بإذن الله، وفالكم إن شاء الله طيب وخير في هذه الأرض المباركة، أرض الخير. بالنسبة للبريد الإلكتروني عندنا من عبد الرحمن، إن شاء الله راح نتواصل معاك. أما بالنسبة للرسائل النصية فعندنا يطول لي بعماركم الرسالة الأولى، يمكنكم التواصل معي يوم الأثنين القادم اللي هو اليوم إن شاء الله، يطول لي بعمرك، وأتوقع تواصلوا معك الفريق يعني يعطيهم العافية. ويا محمد إن شاء الله بنتواصل معك بخصوص مستشفيات رأس الخيمة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، أرجو التكرم بالتواصل إن شاء الله. لو تحط رقم تليفونك الله يحفظك. نحن من سكان مدينة المرفا. طيب أبو علي بنتواصل إياك أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أرملة، اسمي مريم، أرجو مساعدتي. طيب بنتواصل وياك يا أختي مريم. أبو سنيدة بنتواصل وياك كذلك إن شاء الله، أنا كذلك من سكان المرفا. طيب في مسألة ثالث بعد يخص سكان مدينة المرفا ولكن بدون رقم التليفون أو الاسم. طيب أم محمد عليكم السلام، صباح النور والسرور، أنا موضوعي حالة إنسانية تعتبر استثنائية مع هيئة أبو ظبي للإسكان. طيب نتواصل وياك إن شاء الله يا أم محمد، وأمورك بإذن الله محلولة وطيبة. طيب عندنا يطول لي بعماركم مستمع.

معينا في أخبارنا على مدار الويكند. مكتب شؤون المواطنين وتنمية المجتمع ووزارة الأسرة يطلقان مبادرة نواة المجتمع. أطلقت مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأسرة مبادرة نواة المجتمع، بهدف تأسيس حوار مجتمعي مستدام يعزز دور الأسرة في إعداد أجيال المستقبل وغرس قيم التماسك والاستقرار الأسري عبر سلسلة من الجلسات التي تسهم في تعزيز التواصل ودعم ممارسات المشاركة المجتمعية الفاعلة. شهد فعاليات إطلاق المبادرة معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة ومعالي شامس الظاهري رئيس وزارة تنمية المجتمع أبوظبي وعدد من المسؤولين إلى جانب جمع من الأسر وأفراد المجتمع. انطلقت فعاليات المبادرة من مجلس مدينة محمد بن زايد في إمارة أبوظبي على أن يجري التوسع تدريجيا في تنفيذها لتشمل جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع المجالس المحلية في كل إمارة، ما يضمن تكامل الجهود الوطنية ويقدم نموذج للحوار المباشر مع الأسرة والمجتمع عبر مناقشة موضوعات ترتبط بواقع الأسرة الإماراتية وجودة الحياة واستدامة نمو الطفل على المستويات القيمية والنفسية والتعليمية. طيب، عندنا كذلك مستمعينا فتح باب الترشيح لخليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها 19/2027 بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. أعلنت الأمانة العامة للجائزة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مؤسسة زايد الخير في أبوظبي بتاريخ 16 يوليو عن فتح باب الترشيح في دورتها 19/2027، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو اللي نحن فيه ولغاية 15 من شهر ديسمبر بإذن الله 2026. الأمر اللي يتيح المجال أمام كافة الأخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم. بيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2027 فيما يقام حفل التكريم يوم 30 مارس 2027. طيب، عندنا كذلك مستمعين الإمارات تطلق مبعوثي الشباب العالمي للمياه في خطوة تعزز دور الشباب في قيادة الحوكمة البيئية العالمية. أطلق مركز الشباب العربي برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة HLPF في مدينة نيويورك. يهدف البرنامج إلى إعداد القيادات الشابة وتمكينها من الإسهام في حوكمة المياه عالميا وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. يجمع البرنامج نحو 100 شاب وشابة من 6 أقاليم حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر تعرضا للإجهاد المائي، وتشمل أفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ. جزاك الله خير يا حنيف، شكرا شكرا، بارك الله فيك. الكرك فرش يا جاسم. طيب، التنمية الأسرية تطلق شاور، نحن نسمعك. طيب، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة شاور، نحن نسمعك، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم استقرار الأسرة وتماسكها من خلال منح أفرادها الدعم والمساندة الاجتماعية بطرق وأساليب علمية تعمل على رفع الوعي بكيفية تفهم الأفراد للمشكلات والتعامل معها بطريقة إيجابية تسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية وتمكنهم من مواجهة التحديات التي قد تواجههم. من المبادرات الجميلة أمانة اللي تطلقها مؤسسة التنمية الأسرية. يقول عبد الله المازمي رئيس قسم الاستشارات الأسرية في المؤسسة إن مبادرة شاور نحن نسمعك يتم تفعيلها وتنفيذها من خلال تقديم جلسات استشارية وإرشادية للدعم النفسي والاجتماعي والتربوي من قبل عدد من المختصين في الجانب الاجتماعي والنفسي. كل إنسان مستمعين لابد، يعني الكمال لله سبحانه وحده، كلنا في النهاية يعترينا النقص
وكنا نحتاج إلى هذه إلى أمثال هذا الدعم وأمثال هذا الإرشاد الطيب الجميل. نحن نتكلم أن مؤسسة التنمية الأسرية

هي تتكلم عن الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، فهي تتكلم عن أساسيات وعن ضروريات وليس عن كماليات. نحن لما نتكلم عن الدعم النفسي، فالإنسان بطبيعة الحال وطبيعة الزمن اللي نحن فيه، سبحان الله زمن عن زمن يختلف وجيل عن جيل يفرق. فلما تتكلم أنت عن عمل وأسرة وذات وأصدقاء وضغوطات من هنا ممكن يكون، أو مثلا ما أعرف كيف أتعامل مثلا مع الأمر الفلاني أو مع أسرتي، أحس أنه في مثلا شوية بعد، أو مثلا ما أعرف كيف مع عيالي إلى آخره من الأشياء، ممكن أمثال هذا الدعم أنه يرشدك ويردك إلى جادة الصواب. ممكن أنت فعلا ما شاء الله على الصراط المستقيم وماشي صحيح، ولكن تحتاج إلى من يدعم، إلى من يحفز، إلى من يصحح، إلى من يعدل. فبالعكس هذه من الأشياء الطيبة الجميلة. طيب إحنا إن شاء الله عشان يعني من بعد إذنكم ناخذ الكرك، ناخذ الفاصل جاسم، بما أن حنيف جزاه الله خير يجيب لنا الكرك، نطلع فاصل مستمعين إن شاء الله ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعين من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة على 600-551-2222 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب أم عبد الحميد, طيب بنتواصل وياك إن شاء الله يا أم عبد الحميد. عليكم السلام, أرجو التواصل. هو نفس المسج اللي أنا قلت أرجوك حط رقم تليفونك من بعد أذنك, حط رقم تليفونك. طيب في مسج ثاني مطرش رقم الرسالة النصية اللي هي 3544, كاتب في المسج 3544. هذا يطول لي بعمرك هذا الرقم من بعد أذنك, الرقم اللي أنت أرسلت عليه. يعني إذا عندك موضوع أو عندك مقترح ملاحظة اللي هو على 3544 تكتب اسمك رقم تليفونك وتكتب مثلا عندي كذا كذا كذا أرجو التواصل, ولا إلى آخره, ولا أرجو التواصل شو ما كان يعني, ولكن الموضوع به إيجاز. هذا الرقم 3544, هذا رقم الاس ام اس, المسج. تبغى تطرش على الإيميل تقدر بعد على نفس الشاكلة, الاسم والرقم والموضوع على studio1@admn.ae. تبغى تتصل يطولي بعمرك كذلك هذا الخيار متاح على 600-551-2222 600-551-2222, وإن شاء الله أموركم طيبة. طيب برعاية سيف بن زايد النسخة 12 من معرض واجهة التعليم تنطلق بأبوظبي 22 سبتمبر. برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, تنظم منصة واجهة التعليم النسخة 12 من معرضها السنوي يومي 22 و23 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بدور منصة واجهة التعليم في دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب, مؤكدا أن المنصة تمثل مبادرة وطنية رائدة تسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية بما يخدم توجهات دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل. تأتي نسخة 12 تحت شعار التعليم والأسرة انسجاما مع إعلان عام 2026 عاما للأسرة في دولة الإمارات, وتأكيدا على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء خلال رحلتهم التعليمية ومساندتهم في اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. يتوقع أن تشهد النسخة 12 مشاركة أكثر من 600 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها لتوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة التعرف إلى البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية والمسارات المهنية, إلى جانب الاطلاع على أبرز الاتجاهات العالمية في التعليم واحتياجات سوق العمل. واجهة التعليم تواصل تعزيز مكانتها كأحدى أبرز المنصات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, مستندة إلى سجل يمتد لأكثر من عقد من الزمن في خدمة القطاع التعليمي. استفاد من برامجها ومعارضها ومبادراتها أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة, ما يعكس دورها المتنامي في ربط الطلبة بالمؤسسات التعليمية والجهات المهنية ودعمهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعيا وارتباطا بمتطلبات المستقبل. هذا مما يساعد الطالب على يعني الاختيار الصحيح والأدق لمتطلبات المستقبل والقرارات الأكاديمية والمهنية. أحيانا في يوم ما يعني لما نحن كنا في الثانوية ومقبلين على الدراسة التخصصية في الجامعات, كنا نشوف يعني المستقبل وين رايح وشو يبقى وشو الأكثر مثلا احتياجا, وفي نفس الوقت أشوف قدراتي أنا. سبحان الله, ربنا سبحانه خلقنا قدرات, احنا مش سواسية. لهذا فيكتور فرانكل يقول المعاناة لا تقارن الأشياء, مثلا لما لا تقول ليش أنا أقدر فلان ما يقدر أو ليش فلان يقدر أنا ما أقدر, لأنها هي قدرات, ربنا سبحانه خلقنا متفاوتين, وهذه موازنة في الحياة.
ان انت تقدر على كذا، انا اقدر على كذا، انت شاطر في كذا ولكن انا اشطر عنك في كذا. هي هذه موازنة سبحان الله. فممكن انت مثلا تكون شاطر وذكي جدا ومحب، مثلا خلنا نتكلم عن التخصصات المستقبلية، الذكاء الاصطناعي جميل، ولكن انا مثلا ما اشوف نفسي في الذكاء الاصطناعي، او مثلا انا اشوف اني انا غير قادر، او مثلا استيعابي مثلا لا يستوعب مثلا مدى سرعة الذكاء الاصطناعي أو أو أو أو إلى آخره، فمثلا أتجه إلى تخصص أنا أحبه، صح ولا لا؟ لما اليوم أنا دخلت تخصص الإعلام كدراسة، أنا دخلتها من باب الحب، أنا أحب أني أنا أدرس هذا التخصص، بالتالي أنا درسته. ولكن ممكن مثلا غيري يتخلى مثلا بداعي آخر، ولكن أنا شفت أنا شو أحب. فأحيانا محبتك للتخصص مثلا، محبتك لأمر معين، هو مما يساعدك على أنك أنت تنجز أفضل، وعلى أنك أنت تعمل بشكل أدق وأحسن. سواء أنا أتكلم على جميع المستويات، حبك للشيء يخليك تعمل بشكل أفضل، يعني سواء كدراسة كعمل إلى آخره، من مثلا أشياء الحياة خلنا نسميها، محبتك للأمر مما يساهم ويساعد على عملك بجهد واجتهاد أكثر وأكثر. والله يوفق الجميع بإذن الله. طيب مستمعينا كذلك عدنا يطول لي بأعماركم، ملتقى الشباب وصناع القرار يدشن أسبوع العين للشباب 2026. دشن ملتقى الشباب وصناع القرار يوم 15 يوليو فعاليات أسبوع العين للشباب 2026 اللي نظمه مجلس العين للشباب بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية ومجموعة من الشباب من مختلف التخصصات، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في صياغة المبادرات الوطنية، إشراكهم في مناقشة القضايا ذات الأولوية اللي تدعم مسيرة التنمية المستدامة. يقول مسلم الدرعي رئيس مجلس العين للشباب سعداء بانطلاق النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب في مدينة العين بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع تستمر حتى 21 يوليو، حتى يوم غد يعني بإذن الله. أوضح أن الملتقى اللي استهلت به أجندة الأسبوع يتناول 6 محاور رئيسة وتنموية تستهدفها مدينة العين، يوفر مساحة مناسبة لمشاركة الرؤى والمقترحات مع صناع القرار، ما يتيح العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من خلال المجالس الشبابية في مدينة العين أو الجهات الحكومية المشاركة. طبعا كذلك رسالة نصية عودة لها، عليكم السلام ورحمة الله، عندي طلب في كذا مضى عليه أكثر من 3 سنوات دون أي تحديث، يرجى المساعدة وشكرا. إن شاء الله حاضرين، بالكم طيب إن شاء الله أموركم طيب. إحنا دائما مستمعين ننوه ونذكر كل من يسمعنا ويتابع برنامج استوديو واحد أن هذا البرنامج لكم، وما هو إلا حلقة وصل بين المشارك والمستمع والجهات المعنية، وإن إن شاء الله كملاحظة كمقترح كرأي كموضوع خاص أو عام إن شاء الله نحن نستقبله في استوديو واحد، سواء بالرسالة النصية، البريد الإلكتروني اللي تم ذكره، وكذلك الأرقام رقم الهاتف، ونستقبل جميع ملاحظاتكم ومواضيعكم، وإن شاء الله أن دائما وأبدا نحن متفائلين بأن الأمور جميعها بإذن الله محلولة وتمر إن شاء الله على خير وسلام. نطلع معاكم إن شاء الله مستمعين إلى فاصل، ومن بعدها مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد في برنامج استوديو واحد، ومستمرين معكم بإذن الله. التواصل على 600-55-12-22 600-55-12-22. أما بالنسبة لرسائلكم النصية مستمعينا فهو على 3544-3544، والبريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae studio1@admn.ae. طيب، رسالة نصية، عليكم السلام، أرجو التواصل إن شاء الله، وكذلك صباح الخير، أطلب تخصيص لموجودة بين الشليلة والرحبة. طيب طيب محمد، زين إن شاء الله يا محمد بنتواصل معك. عليكم السلام ورحمة الله، اعتذر كنت في اجتماع، أرجو التواصل إن شاء الله، يتواصلون معك إن شاء الله مرة ثانية. كذلك يطول لي بعماركم من بو علي. طيب أتوقع تم التواصل معك أخوي بو علي، أتوقع أنه تم التواصل معك. طيب إحنا إن شاء الله دقائق مستمعينا عن لقائنا الأول مع الدكتور أيمن محمود فرحان، طبيب اختصاصي طب العناية المركزة بمستشفى سلمة لإعادة التأهيل للصحة. بنتكلم عن، بعيد الشر عنا وعنكم يا رب، تعفن الدم في مرافق الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل. لو نتكلم عن ما المقصود بالإنتان اللي هو تعفن الدم، وليش يعد من الحالات الطبية الخطيرة، بنتكلم عن الأعراض، العلامات اللي المفترض أن نحن ننتبه إليها، مثل المفترض أن نحن نراجع الرعاية الصحية، من هم الأشخاص الأكثر عرضة كذلك، هل هناك فحوصات مثلا مبكرة تبين، بعيد الشر عنا وعنكم، الإجراءات، التدابير الوقائية، وغيرها إن شاء الله من محاورنا وأحاديثنا مع الطبيب إن شاء الله للتثقيف وللمعلومات التفصيلية أكثر وأكثر بإذن الله. طيب، أبوظبي للدعم الاجتماعي مستمعين تطلق منتجون في البيت فاعلون في المجتمع. أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إطلاق مشروع منتجون في البيت فاعلون في المجتمع، أحد مشاريعها الاستراتيجية ضمن مبادرات عام الأسرة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، تمكينها من بناء مسارات مستدامة نحو الاستقلال المالي من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل ومنصات البيع بالتعاون.

0: الجهات الداعمة. طيب كذلك مستمعينا عندنا خبر آخر، حملة لتعزيز الالتزام بأنظمة المواقف في محيط المساجد. في إطار تعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، يواصل مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وشركة كيو موبيليتي تنفيذ حملات توعوية وتنظيمية مشتركة للحد من الوقوف العشوائي في محيط المساجد خلال أوقات الصلاة، مما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة استخدام المواقف وتحسين تجربة وصول المصلين. تعد المناطق المحيطة بالمساجد من المواقع اللي تشهد كثافات مرورية مرتفعة خلال فترات زمنية محددة نتيجة تزامن حركة أعداد كبيرة من المركبات والمشاة، الأمر اللي يتطلب تعزيز الالتزام باستخدام المواقف النظامية وعدم الوقوف في المواقف غير أو في المواقع الغير مخصصة، ما يحافظ على انسيابية الحركة ويحد من انتقال الازدحام إلى الطرق والشوارع المجاورة. معنا مستمعينا للحديث عن الإنتان تعفن الدم في مرافق الرعاية الطويلة الأمد وإعادة التأهيل الدكتور أيمن محمود فرحان، طبيب اختصاصي طب العناية المركزة بمستشفى سلمة لإعادة التأهيل صحة. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا، نورت برنامج استوديو واحد.
1: الله يكرمك.
0: الله يعزكم يا رب، الله يطول.
1: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا.
0: إن شاء الله اليوم يطول لي بعمرك دكتور بمعلوماتك القيمة، نستفيد وإياكم بإذن الله ومستمعينا كذلك.
1: طيب النهاردة احنا في مستشفى سلمى لإعادة التأهيل احنا بنتعامل مع الحالات اللي بتحتاج إعادة تأهيل بعد أمراض زي جلطة في الدماغ أثرت على مستوى الوعي، زي فشل في التنفس الصناعي مثلا، محتاج ان المريض ده يتحط على جهاز تنفس صناعي لفترات اطول من المعتاد. فالنوع ده من المرضى بيحتاج رعاية خاصة جدا، بيحتاج فريق متكامل من اطباء ومن اخصائيين تغذية، اخصائيين علاج طبيعي، اخصائيين اجهزة تنفس صناعي لإعادة تأهيل المريض. النهاردة احنا ممكن نتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي الكشف المبكر عن الالتهابات اللي بتحصل لكبار السن سواء وهم في البيت او في المستشفى، ولفت انتباه الاهل لأعراض مهمة جدا بتحصل وما بناخدش بالنا منها، ودي قد تودي بحياة المرضى لو محدش انتبه ليها. فالمرضى اللي هم كبار السن دايما بيبقوا حساسين جدا لنقص السوائل في الجسم، يعني لما تلاقي العيان ما بيشربش كتير مية ده بيعرضه للجفاف، بيعرضه لالتهابات خطيرة جدا، أهمها التهابات المسالك البولية والجهاز التنفسي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أجهزة المناعة اللي بتدينا المؤشرات أو الإنذارات المبكرة علشان ناخد بالنا إن المريض ده محتاج يروح لمستشفى ويلقى رعاية طبية. فمن أهم الحاجات دي ارتفاع درجة الحرارة.
0: نعم.
1: يعني ممكن الناس تاخد الموضوع ببساطة جدا إن ارتفاع درجة الحرارة ده شوية فيروسات وهتروح لحالها، إنما في كبار السن بصفة خاصة ارتفاع درجة الحرارة ده بيبقى مؤشر إن في التهاب قوي في الجسم محتاج رعاية طبية. من ضمن الحاجات التانية التغير في درجة وعي المريض كبير السن، دي حاجة خطرة جدا، لأن تغير درجة الوعي ده بيقول لنا إن احتمال يكون فيه لا قدر الله جلطة في المخ، احتمال يكون فيه التهاب شديد أدى لنقص درجة الوعي، وده بالتبعية بيستلزم التدخل المبكر جدا. فإحنا مثلا في مستشفى سلمى للرعاية الطبية والتأهيل لما يجي لنا المريض مثلا من مستشفى كان قاعد في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي أسبوعين ثلاثة، المريض اللي بيقعد على جهاز تنفس صناعي لفترات طويلة ده ما ينفعش يكمل في المستشفى العادية، ده لازم يروح مركز تأهيل زي عندنا كده، لأن المريض ده بيحتاج خطة علاجية إزاي نقدر نأهله وإزاي نقدر نرسله من جهاز التنفس الصناعي وإزاي نحافظ على المفاصل بتاعته عن طريق العلاج الطبيعي وبقية الطاقم الطبي اللي عندنا.
0: نعم.
1: هو العلامات

0: المبكرة اللي بقول لحضرتك عليها دي لازم كل الناس تاخد بالهم منها.
1: نعم، هو نفسه دكتور احنا يعني لما نتكلم تعفن الدم بعيد الشر عنا وعنكم، هل هو فقط خاص في كبار السن؟
0: الكلام ده انا بخص لكبار السن لان دول زي ما احنا بنقول هيلبلس، الناس دي مش قادره تعبر عن المشكله اللي هم فيها. انما هي طبعا دي مشكله لكل الاعمار.
1: نعم،
0: يعني التهاب الدم ده بيحصل للكبير للصغير للطفل. انما في ناس تقدر تقول لك لا انا حاسس ان انا مش انا تعبان، انا حاسس بان انا همدان، انا حاسس مش في وعي. انما كبار السن بصفه خاصه مش قادرين يقولوا انهم عندهم حاجه.
1: هي المشكله
0: اللي ناخد بالنا.
1: نعم، هي مشكله دكتور يعني لاحظت في الاعراض اللي تحدثت عنها ان هي شبيهه او مرتبطه باعراض كثيره مثلا ارتفاع درجات الحراره. كيف انا ممكن اميز ان ارتفاع درجة الحرارة في هذه الحالة أو في هذه المرة مختلفة مثلا عن باقيها، أو المفترض أني أنا ما أهمل وأخذها مثلا على مسكنات أو مثلا تبريد الجسم؟
0: الله يفتح عليك، ده سؤال مهم جدا.
1: نعم،
0: احنا بنقسم القصة على حسب الحالة المرضية للعيان. يعني لو العيان ده كبير السن أو لا قدر الله عنده سرطان أو نعم. إحنا كده عارفين من البداية إن المريض ده بصفة خاصة عنده نقص في المناعة بتاعته.
1: نعم،
0: فبالتالي أي ارتفاع في درجة الحرارة في المرضى اللي عندهم نقص مناعة الجهاز المناعي بتاعهم مش قادر يتعامل مع القصة. يعني ربنا سبحانه وتعالى إدانا جهاز المناعة ده ليه؟ لأن مش أي درجة حرارة لازم أجري بيها على المستشفى. في عندنا الكرات الدم البيضة وال
1: شغالة.
0: الجهاز الدفاعي اللي ربنا خلقنا بيه اللي بيقدر يتعامل مع الالتهابات البسيطة.
1: نعم،
0: فالناس كبار السن أو المرضى اللي هم اللي عندهم سرطان جهاز المناعة ما بيقدرش يتعامل، ساعتها لازم بيكون في تدخل.
1: نعم،
0: فاهمني؟
1: نعم.
0: يعني حتى المخفضات للحرارة والمسكنات ما بتجيبش نتيجة.
1: نعم، هذا العامل الفارق ان حتى مع الأدوية مش قاعدة تفرق،
0: مش هتجيب نتيجة لأن جهاز المناعة نفسه مختل.
1: نعم،
0: ولازم علشان تعالج القصة دي يبقى لازم تعالج مصدر الالتهاب اللي موجود، وده ما بيتعالجش غير لما نعرف هو إيه هو، بلس إن أنت لازم كمان تبدأ مضادات حيوية قوية، تبدأ سوائل للجسم.
1: نعم،
0: الكلام ده مش هيحصل في البيت، لازم يحصل في مكان مهيئ لكده.
1: نعم، يعني لو نتكلم دكتور عن التشخيص والتدخل العلاجي المبكر، هو يكون عامل حاسم في تحسين فرص التعافي، ولكن
0: ازاي بقى؟ ده اهم حاجه في القصه.
1: نعم،
0: يعني دايما الجايد لاينز او المؤسسات اللي بتدي لنا الجايد لاينز اللي نمشي عليها بتقول ان انت الناس اللي يعني هي انا مش عايز ادي مصطلحات طبيه الناس ما تفهمهاش، بحاول ابسطها. يعني دي حاجه اسمها سيبسس. سيبسس ده اللي هو التهاب قوي في الدم.
1: نعم،
0: اللي بيؤدي لو ما تعالجش في اول 3 ساعات يؤدي الى نسبة وفاة اكتر من 50%.
1: اول 3 ساعات؟
0: اول 3 ساعات
1: يعني مش بالايام؟
0: لا لا لا لا، انت بتتكلم في ساعات. لان التهاب ده التهاب في الدم، التهاب الدم ده يعني انت بتتكلم في حاجة life threatening، دي حاجة بتهدد حياة المريض. لو ما تعملناش، عشان كده بقول لك العلاج المبكر في الحالات اللي زي دي في منتهى الاهمية.
1: وخطيرة دكتور بما أنها ساعات.
0: طبعا خطيرة، لأن زي ما بقول لك هم أساسا الجهاز المناعي بتاعهم مش شغال.
1: سبحان الله،
0: فتيجي كمان يدخل في التهاب في الدم. أنت التهاب الدم ده معناه أنه هيؤثر على كل الأجهزة الحيوية، المخ، القلب، الكلى، الكبد، كل
1: الجسم كامل،
0: كل الأجهزة الحيوية. حاجة احنا بنقول عليها اسمها مالتي أورجان فيلير، يعني كل الأجهزة المهمة في الجسم كلها خلاص مش شغالة.
1: نعم دكتور،
0: تفضل. بقول لك دي حاجات دي بتؤدي الى الوفاة لو ما تعاملناش معاها مبكرا.
1: نعم، شو الاجراءات طيب، التدابير الوقائية اللي ممكن انها تحد ان شاء الله من الاصابة الخطيرة هذه اللي نتكلم عنها؟
0: زي ما بقول لك، يعني احنا لو مثلا عندنا في المستشفى العيان ده تحت ملاحظة على مدار الساعة.
1: نعم،
0: فعشان كده احنا بنقدر نشخص بدري جدا لو في اي احتمال التهابات، لان مرضى اللونج تيرم او الرعاية طويلة المدى المرضى دول يعني ربنا يعافيهم ان شاء الله ويشفيهم. المرضى دول بيت باوند، دول ما بيتحركوش من السرير، خلاص ان عندهم المناعة قليلة، خلاص ان في اجهزة

0: تفكيرك باسمهم ممكن تسبب لهم التهابات. فالسيتنجز بتاعت المستشفى بتخلينا نقدر بيتحطوا دايما على مونيتور، المونيتور ده بيعرفنا ضربات القلب، بيتقاس لهم درجة الحرارة كل شوية، الضغط بتاعهم بيتقاس كل شوية. فإحنا في المستشفيات نقدر نتعامل مع الموضوع بدري جدا. إنما أنا اللي يهمني أكتر في البيت إن لو العيان في البيت وملحقناش أو ما خدناش بالنا منهم، لأن أغلب العيانين اللي بيجونا للأسف بيجوا متأخر، لأن اللي في البيت بيتعاملوا مع الموضوع لايتلي.
1: نعم.
0: هم متخيلين لا دي شويه حراره وهتروح لحالها، ما بياخدوش بالهم من التفاصيل ده. عشان كده انا بيتهيألي زياده الوعي بالنسبه للاهالي ده اهم حاجه في الوقايه.
1: نعم.
0: ان الناس تبقى عارفه ان ايه العلامات اللي لا انا لازم اخده واجري بيه على مستشفى. يعني مثلا لو لا قدر الله جلطه في المخ مثلا جات لاحد كبار السن نتيجه ارتفاع درجه ضغط الدم مثلا.
1: نعم.
0: فالجلطة دي هتخلي فجأة الناس تحس الراجل ده وعيه اختلف، الراجل ده في جزء من وشه في انحراف.
1: نعم.
0: الراجل ده كلامه بدأ يبقى تقيل، جزء من الأطراف بتاعته مش شغال. لازم نفهم ساعتها على طول إن لا احنا في مشكلة كبيرة ولازم نجري على أقرب مستشفى. ليه؟ لأن برضو في جلطات المخ انت بتتكلم في دقائق مش في ساعات. علشان تقدر تدوب الجلطة دي انت محتاج من اول ما اكتشفوا الاعراض لحد ما بدأنا ندي المذيبات للجلطة دي انت ما تعديش 90 دقيقة الى 3 ساعات ماكسيموم. لو جالنا بعد الثلاث ساعات اي علاج مش هيبقى افكتف زي ما بيجيلنا بدري. عشان كده الناس لازم تاخد بالها من اعراض الجلطة مثلا.
1: نعم.
0: نتكلم مثلا على اعراض الازمة القلبية او جلطة القلب. لما يجي لي مثلا واحد يقول لك انا مش قادر اطلع السلم زي الاول، انا بقى بيجي لي نهجان باقل مجهود، لما يقول لك مثلا انا الالم بقى بيجي لي متكرر مع المشي، ساعتها لازم نفكر ان لا في مشكله. لازم نروح لدكتور القلب يعمل لنا موجات صوتيه على القلب، يعمل لنا رسم قلب، يشوف لنا القصه ماشيه ازاي، خاصه للعيانين التخان، العيانين اللي بيشربوا سجاير بعنف. كل
1: نعم.
0: الناس اللي عندهم الحاجات دي معرضين أكثر لجلطات القلب.
1: نعم. دكتور أيمن محمود فرحان، طبيب اختصاصي طب العناية المركزة بمستشفى سلمى لإعادة تأهيل صحة، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات الجميلة.
0: أنا متشكر لوقتكم وأتمنى أكون قلت حاجة تفيد الناس.
1: مفيدة والله، يعافينا وإياكم وجميع المستمعين يا رب من أي مرض.
0: كتر خيرك.
1: شكرا
0: خيرك.
1: شكرا يا دكتور.
0: شكرا أوي فندم.
1: شكرا شكرا يا دكتور.
0: معسل.
1: طيب احنا ان شاء الله مستمعينا نتواصل معاكم ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: وفي حديثنا مستمعينا مع إعلان هيئة أبو ظبي للتراث إطلاق مشروع توثيق الأصناف الجديدة من النخيل تحت شعار توثيق علمي حفظ للحقوق دعم للاستدامة ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته 22. معانا هاتفيا سعادة مبارك القصيلي مدير مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب. حياك الله سعادتك.
1: الله يحييك ويبجيك يا أحمد. الله يسلم.
0: يا مرحبا، نورت بالنور والسرور، نورت برنامج استوديو واحد. الله يحفظكم.
1: الله يطول عمرك يا أحمد.
0: يطول عمرك يا ربي، يطول بعمرك. لو نتكلم بتفاصيل توثيق الأصناف الجديدة من النخيل وشو أهمية هذا المشروع؟
1: الأخ أحمد، نحن سنويا نستقبل يعني العديد من العينات الجديدة في من الرطب، ويسألون أصحابها، وطبعا هم نتاج لجهود خاصة وذاتية، يعني يقومون بزراعة النواة وبالتالي تطلع معهم أصناف، أحيانا تكون الأصناف متميزة جدا.
0: نعم.
1: فهذا المشروع باختصار طال عمرك هو يعني خطوة نوعية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة لأصناف النخيل في الجديدة في الدولة، وأيضا تتمثل أهمية المشروع في أنه يدمج بين صون التراث وبين الرؤية العلمية، ويسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي، وأيضا تحفيز الاستثمار في قطاع النخيل.
0: نعم. لو نتكلم عن كيف تبدأ رحلة المزارع لتسجيل صنف جديد والآلية الإجرائية المتبعة للتوثيق؟
1: الرحلة طبعا سهلة، سهلناها نحن قدر المستطاع. طبعا يبدأ التوثيق عن طريق تطبيق فالك الناموس، وتتضمن طبعا إرفاق الصور والصنف والمستندات اللي تعنى بهذا الموضوع، وأيضا يعني جلب عينات من الصنف هذا، رطب هذا الصنف، ويقوم طبعا الفريق الفني الموجود بالتوثيق وزيارة المزرعة والتحقق من الشروط، ووصولا إلى الاعتماد وإدراج الصنف في قاعدة البيانات.
0: نعم. أبرز الشروط والمواصفات العلمية اللي يجب أن تتوفر في صنف النخيل حتى يتم قبوله وتوثيقه رسميا.
1: وضعت الهيئة عدد من الشروط، من أهمها طبعا أن يكون الصنف جديد، يعني غير لم يوثق سابقا.
0: نعم.
1: ومن الناحية الإنتاجية أن يكون إنتاجيته غزيرة، وأنه يمتلك مواصفات مميزة مثل الجودة، الطعم، المذاق، سواء كان في مرحلة الرطب أو التمر، وأن يكون ذو وزن مناسب وأيضا شكل متناسق، وأن يكون الصنف واعد ذو جدوى اقتصادية ومستقر في صفاته الوراثية عبر المواسم والبيئات المختلفة.
0: نعم. ختاما سعادتك، لضمان دقة هذا التوثيق وحفظ الحقوق، ما هي الخبرات واللجان اللي تشرف على عملية الفحص والاعتماد؟
1: اللجان طبعا تضم خبراء في النخيل ومعرفي الأصناف، كذلك خبراء متخصصين في الإكثار النسيجي والبصمة الوراثية. طبعا هذا يضمن فحص فني دقيق للتحقق من السلامة الوراثية واستقرار الصفات، ويصب في التوثيق العلمي الدقيق والاعتماد الرسمي للاسم وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمزارعين.
0: سعادة مبارك القصيلي مدير مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، شكرا لك سعادتك.
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظكم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

طيب رسائلكم مستمعينا 3544، تواصل هاتفي على 600551222، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشوف عندي ملاحظة على بلدية الفجيرة شهادة. طيب نتواصل وياك أبو عبد الله، أعتقد تواصلوا معك. عليكم السلام، أنا من أصحاب الهمم، أدور على وظيفة في أبوظبي، ممكن المساعدة؟ إن شاء الله ممكن المساعدة. أنا مواطنة. عليكم السلام كذلك. هي نفسها أتوقع، لا رسالة ثانية، أنا مواطنة من أبوظبي محتاجة وظيفة، أرجو منكم المساعدة. إن شاء الله إن شاء الله الأمور طيب. عليكم السلام ورحمة الله، عندي ملاحظة بخصوص كبار المواطنين، إن شاء الله خير يطول لي بعمرك. طيب قائد عام شرطة أبوظبي يشدد على تطوير منظومة النقل وتعزيز جاهزية الخدمات المساندة. أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمشاغل والارتقاء بكفاءة الخدمات المساندة وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية، ما يعزز الجاهزية والاستدامة التشغيلية ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في تقديم خدمات شرطية رائدة. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لإدارة النقل والمشاغل بقطاع المالية والخدمات في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم اللوجستي والفني، ما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطية. 20,000 فرصة وظيفية وفرها معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية. اختتم يوم 17 يوليو فعاليات الدورة 9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى 3 أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. شارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية. وفر المعرض ما يزيد على 20,000 فرصة وظيفية إلى جانب أكثر من 12,000 فرصة تعليمية، مما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي. أجرت العديد من الجهات مقابلات توظيف أولية وقدمت للزوار شرحا حول الوظائف والتخصصات المطلوبة وآليات التقديم، وسط تفاعل كبير من الشباب اللي حرصوا على التعرف إلى الفرص المهنية والتعليمية المتاحة، ما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم العملية والأكاديمية. كذلك مستمعينا، تنمية الطفولة تطلق النسخة الصيفية من جيل 71. أطلقت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالتعاون مع وزارة الأسرة وتزامنا مع عام الأسرة في دولة الإمارات النسخة الصيفية الجديدة من البرنامج الوطني جيل 71 تحت شعار جيل يبنى بالقيم، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال من خلال برامج تعليمية تفاعلية هادفة تسهم في إعداد جيل واعي ومعتز بقيمه وهويته. يجسد البرنامج التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ووزارة الأسرة في تطوير وتنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الأطفال والأسر، وتحرص وزارة الأسرة على توحيد الجهود الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء لدعم تنفيذ البرنامج وتوسيع نطاق وصوله والترويج له، لنشر الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة الأطفال في الأنشطة الهادفة، إلى جانب تعزيز تبادل المعارف والرؤى والخبرات في مجالات الأسرة وتنمية الطفولة، فيما تتولى الأكاديمية تصميم البرنامج وتطوير محتوى وتقديمه مستندة إلى خبراتها المتخصصة، ما يسهم في تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تثري معارف الأطفال وتنمي مهاراتهم الحياتية. يأتي

إطلاق النسخة الجديدة استكمالا للنجاح اللي حققته النسخة الأولى من البرنامج اللي استقطبت أكثر من 2700 طلب تسجيل، واستفاد منها أكثر من 400 طفل، ونفذت في أبوظبي والعين والظفرة ودبي ورأس الخيمة، ما يعكس الإقبال المتزايد على المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الأطفال وتعزيز انتمائهم الوطني. صممت النسخة الجديدة من البرنامج لتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 13 سنة من خلال ورش تدريبية وأنشطة تعليمية وتطبيقية تجمع بين التعلم والتجربة العملية، وتشجع الأطفال على التفكير والتفاعل والعمل الجماعي لتطبيق ما يكتسبونه من معارف ومهارات في مواقف حياتية متنوعة. طيب كذلك مستمعينا، سيف بن زايد رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيرا في العالم. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اللي وضعت الإمارات بين الدول الأكثر تأثيرا في العالم. كتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على منصة إكس: الإمارات وكأس العالم، القائد لا يكتفي بقراءة المستقبل بل يصنعه. وأضاف سموه: هذا ما جسدته رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، حين جعلت من الابتكار والصناعة والاستثمار أدوات لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيرا في العالم. كذلك مستمعينا، قبل الفاصل نهيان بن مبارك يؤكد أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن نموذج في بناء الشخصية الإماراتية. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذج رائد في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة المتمسكة بهويتها والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها، واللي تجيد استخدام تقنيات العصر ولا سيما الذكاء الاصطناعي. أشار إلى أن الإقبال الكبير على الأنشطة للأسبوع الثالث على التوالي والتفاعل الإيجابي من جانب أولياء الأمور والأسر في مناطق الدولة المختلفة، وثقة الجميع في القائمين على هذه البرامج والمشاركة الواسعة من المدارس والمراكز الثقافية والجامعات اللي تجاوزت 50 مقر على مستوى الدولة، هو تجسيد حي لإيمان الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات بهويتها وقيمها الأصيلة ورغبتها في المزيد من التعلم على أحدث تقنيات العصر. أكد معالي خلال متابعته للبرامج الصيفية لصندوق الوطن في جميع مقراته على مستوى الدولة أن زراعة هذه القيم في نفوس الصغار هي مسؤوليات يتقاسمها الجميع، بداية من الأسرة والتعليم وفئات المجتمع كافة، وأنها تثمر نجاحات مبهرة نهديها للمستقبل حين نعمل لها معا بروح الفريق. متواصلين معاكم مستمعين ومستمرين وياكم إن شاء الله في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. فاصل إن شاء الله مستمعين ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، مستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة في أيامنا، الأيام المباركة في دولة الإمارات الحبيبة، من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي يحفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبو ظبي أف أم، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. التواصل مستمعينا هاتفيا على 600551222، أما الرسائل النصية فهي على 3544، والبريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae. طيب، احنا مستمعينا صيفنا سعادة 2026 يختتم أسبوعه الأول بمشاركة واسعة. اختتم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة 2026 فعاليات أسبوعه الأول وسط مشاركة واسعة من

0: الطلبة والشباب ومجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة اللي قدمتها الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة ضمن جهودها الرامية لاستثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات وتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية. أمل الاتحادية للضرائب تطلق مبادرة مجالس الإمارات لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة مجالس الإمارات تحت شعار أقرب ونحن أقرب، وذلك خلال أولى جلساتها اللي عقدت في مجلس الخوانيج بحضور عبد العزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من المواطنين في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين والاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. شدد خلال جلسة الحوار على أهمية الحفاظ على سرية معلومات الملف الضريبي والرقم المرجعي وعدم مشاركة بياناتهم مع أي وكيل ضريبي غير معتمد أو أي شخص آخر نظرا لما يمثله الملف الضريبي من سجل رسمي يوثق الالتزامات الضريبية والإقرارات الخاصة بالمتعامل. كما أكد سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية تضافر الجهود والاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات تلبي توقعاتهم وطموحاتهم، وأن مبادرة مجالس الإمارات تمثل انطلاقة جديدة مستمرة في مجال التواصل المجتمعي البناء. تمثل هذه المبادرة أول مبادرة مجتمعية يطلقها سعادة المدير العام بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والإجابة عن استفساراتهم والتعرف على التحديات اللي قد يواجهونها عند التعامل مع الإجراءات والخدمات الضريبية، ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز قربها من المجتمع وتقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية. تنطلق المبادرة من الدور الحيوي اللي تؤديه مجالس الضواحي في تعزيز التواصل المباشر بين أفراد المجتمع وترسيخ الشراكة المجتمعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالإجراءات الضريبية، ما يعزز نهج الحكومة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين. احنا وياكم مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم، تواصلكم، استماعكم، مشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. تحياتنا لكم كوثر أحمد، علي يسب، جاسم محمد، أحمد العبيدي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد في نفس التوقيت. إلى ذاك الحين استودعكم الله، في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

آت فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: سفرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيون، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه عن بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. تواصل شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك تعزيز حضورها في الأمريكيتين، إذ تعمل على بناء منصة متكاملة عبر قطاعي الطاقة والصناعة، مما يسهم في توسيع الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات وترسيخ دورها مستثمرا استراتيجيا طويل الأمد وشريكا عالميا موثوقا. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 وحتى 19 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك فعاليات معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة والمعتمد من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزمة الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة، وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

صوت الإمارات اللي تحبه. رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

هي اللي بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وأكدت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. واصلت إسرائيل أمس تصعيدها الميداني في قطاع غزة بالمزيد من الغارات والقصف، ما أوقع المزيد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق النقب الغربي قبيل انطلاق مسيرة استيطانية يتقدمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية نحو غزة. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. واصلت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: قلت له
3: قلت له
2: قلت له
3: قلت له
2: قلت له
3: لا تبيع الجمل من قبل حلة يهاب الطرب.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيوان، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذجا رائدا في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة المتمسكة بهويتها والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM
2: من ليوى حيث يثمر الوصول.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام.
1: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدى

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور بن زايد يطلق جاي ون أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة. عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جاي ون أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وعددا من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، تأكيدا على الشراكة الوثيقة بين مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في دعم المنظومة الوطنية للمدفوعات. الزميل هيثم حمدان والمزيد.
2: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن أول منظومة وطنية للمدفوعات جي ون وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة استراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، كما تسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية. وقال سموه إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، يفتح آفاقا أوسع للابتكار، ويوسع قاعدة الشمول المالي، ويثبت مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للخدمات المالية، حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.
0: وعن منظومة جاي ون فهي باختصار البوابة الأكثر سهولة للخدمات. التفاصيل في تقرير الزميل علي النعماني.
3: بطاقات جاي ون تقبل بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلموسية والمشتريات عبر الإنترنت وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين. كما يتمتع حاملو بطاقات جاي ون ببرنامج متكامل من المزايا والعروض بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين تشمل قطاعات السفر والتسوق والضيافة وأنماط الحياة.
0: بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة، وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاعات الاقتصادية وترسيخ دور الشركات كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والمعرفة والاستدامة. وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95% من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026. خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت.

0: الكويت الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدة الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وأكدت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى 9 جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. واصلت إسرائيل أمس تصعيدها الميداني في قطاع غزة بالمزيد من الغارات والقصف، ما أوقع المزيد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق النقب الغربي قبيل انطلاق مسيرة استيطانية يتقدمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية نحو غزة. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. واصلت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. منصور بن زايد يطلق جي ون أول منظومة وطنية لباقة المدفوعات في الدولة. عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: خلها دوم في البال.
1: ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: أبو ظبي FM

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

وحدة وحدة خلني أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ اسم الأغنية انتهينا.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيوان، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذجا رائدا في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة المتمسكة بهويتها والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إيان موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM. رطب ليوى خير الأرض وزينة الموسم.

وفقك الله يا حبيبي، سافر والقلب معاك، بس لا تنسى المكاتيب، هي زاد الحين الجديد.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسهادي لكن نبيات شعري ما تويد.
0: ابو ظبي اف ام
3: ابو ظبي اف ام.
4: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام،
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وأكدت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى 9 جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. واصلت إسرائيل أمس تصعيدها الميداني في قطاع غزة بالمزيد من الغارات والقصف، ما أوقع المزيد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق النقب الغربي قبيل انطلاق مسيرة استيطانية يتقدمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية نحو غزة. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. واصلت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جي ون، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. تواصل شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدوك تعزيز حضورها في الأمريكيتين، إذ تعمل على بناء منصة متكاملة عبر قطاع الطاقة والصناعة، مما يسهم في توسيع الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات وترسيخ دورها مستثمرا استراتيجيا طويل الأمد وشريكا عالميا موثوقا. أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass باعتبارها نموذجا عالميا للبنية التحتية الرقمية الحكومية المتكاملة، ووصفها بأنها تجربة رائدة في بناء خدمات حكومية تقوم على الثقة والتكامل وتضع الإنسان في صميم التحول الرقمي. أعلن صندوق حي دبي للمستقبل إضافة 8 التزامات استثمارية جديدة إلى محفظته الاستثمارية خلال 2025 في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، ليرتفع إجمالي محفظة الصندوق إلى 30 استثمارا يشمل الاستثمار في 11 صندوقا استثماريا و19 شركة ناشئة، مع توسيع استثماراتها في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية وفي مقدمتها تقنيات العقار الذكاء الصناعي، وذلك وفقا لتقريره السنوي 2025 الذي يستعرض أبرز إنجازاته. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: إنه في استيعاب إقليمي، في شعور
3: على الاستيعاب، وهناك استيعاب إيراني أيضا على كلمة لا. استيعاب. أود أن يعني أعرج معك دكتور على تصريحات الرئيس الإيراني بالشكيان. قال الضغوط الاقتصادية قد تلحق الضرر بإنجازاتنا العسكرية والرأسمال الاجتماعي الهائل الذي بنيناه. قال أيضا بلادنا تمر بحالة حرب، ولا يمكن، لاحظ هذا التعبير، لا يمكن أن تدير شؤون البلاد بالقواعد والطرق التقليدية القديمة. والتصريح الأخير، القرارات المتخذة ينبغي أن تحظى بإجماع أركان الدولة. إجماع، هذا يدل أنه ينتقد أن هناك هناك استحواذ في الرأي، وإلا سيواجه النظام بأكمله صعوبات. كيف تقرأ هذا التصريح؟
4: يعني هذا هذا هذا رأي صاعد في إيران اليوم. وحتى لو قرأنا أيضا تصريحات الرئيس الأسبق سيد محمد خاتمي الذي التزم الصمت منذ سنوات طويلة، لكنه تحدث مؤخرا وقال بشكل مباشر بأنه الصواريخ ليست الأداة الوحيدة اللي يمكن من خلالها مخاطبة العالم، وينبغي أن تتعلموا لغة غير لغة الصواريخ بالتعامل مع العالم، وبأنه لا يمكن أن تقاد مصالح إيران بالطريقة التي تقاد بها اليوم. الرئيس محمد خاتمي دعاهم إلى إعادة التفكير في النهج الذي يقومون به وبالتصالح مع العالم، وقال بشكل أو بآخر بأنه أنتم لا تستطيعون مجابهة القوة الأمريكية، ولستم على مستوى وعلى قدر من القوة تستطيعون معه الصمود في وجه العالم كله. لابد أن تفكروا بمصالح هذا الشعب وتحققوها. فهذا خطاب صاعد اليوم موجود في إيران، أعتقد أنه شكل من أشكال الاستقرار سيعزز هذا الخطاب اللي موجود في الداخل الإيراني. اليوم الإيرانيين كشعب كناس يرون الطائرات تغير عليهم بالصباح والمساء، ويعني تهدد حياتهم وأرزاقهم ومصالحهم. يعرفون بأنه أمريكا مجرد قرار تستطيع أن تقطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء والدواء، وأنه يعني هذه المسائل كلها قد تكون معرضة للتهديد. فالناس اليوم بتسألوا من الذي يجرنا إلى هذه المغامرات، ولماذا هذه المغامرات يعني نحن الوحيدين في المنطقة اللي بنتعرض لها؟ لماذا هذا الأمر لا يجري بدول الجوار، بجنبنا باكستان، بجنبنا الهند، بجنبنا دول آسيا الوسطى، بجنبنا أذربيجان، أرمينيا؟ هذه الدول كلها متصالحة مع العالم، دول الخليج العربية، نماذج اقتصادية متقدمة. لماذا نحن؟ لماذا نحن في مواجهة العالم بشكل دائم؟ ما الذي يضعنا في مواجهة مع العالم؟ هذا سؤال كبير في الداخل.
3: وهو تصريح يعود لأدبيات الخميني عندما كان يقول لا شرق ولا غرب.
4: نعم،
3: هو
4: نعم
3: يؤكد نعم أن إيران نعم يعني نعم هو ينفرد نعم ويضع العالم
4: عزلة عزلة
3: عزلة, نوع عزلة, عزلة دولية. نعم صحيح. اليوم ردة الفعل الإيرانية دكتور هي أكثر ما يلفت النظر. يعني أنت اليوم تتعرض لضربات من الجانب الأمريكي، وقد تكون من الجانب الإسرائيلي سرا. نعم. لكنك اليوم أنت لا تستهدف إسرائيل
4: ولا أمريكا
3: ولا أمريكا، أنت كنت شعارك الموت لأمريكا الموت نعم لإسرائيل. أنت تستهدف دول المنطقة استهدافهم، أريد أن أسألك كيف تقرأ استهدافهم لميناء العقبة في الأردن وهي مكان تجاري وسياحي كذلك. نعم. واستهدافهم كذلك لمحطات المياه، تحلية المياه في دولة الكويت.
4: يعني أولا أريد أن أقول أنه بحمد الله بما تمتلكه دول المنطقة من قدرات عسكرية وثقة شعوب هذه المنطقة بقيادات العسكرية وبقدرات العسكرية، وصلت مرحلة أن الصواريخ الإيرانية لم تعد حتى تطلق صفارات الإنذار، يعني لا في الأردن ولا في دول الخليج العربي.
3: الحمد لله.
4: يعني التصدي بأعلى مستوياته. الصواريخ التي وجهت إلى العقبة لو لا سمح الله ولا قدر تمكنت من الوصول كانت ستترك عددا هائلا من القتلى، لأنه أنت بتتكلم عن مدينة، بنعرف العقبة كلياتنا مدينة يعني على مساحة ضيقة للغاية وذات كثافة سكانية عالية، ولا يوجد فيها تقريبا شبر غير مسكون، وبالتالي استهداف تلك المدينة هو عمل إجرامي موجه ضد المدنيين أولا لا ضد أحد. والمفارقة لمن يعرف العقبة دكتور سهيل، أنه بين مطار العقبة وبين مطار إيلات فاصل شيك أمتار، يعني من يريد أن يستهدف إسرائيل وعنده يعني كما يقال الرغبة باستهداف إسرائيل، فإسرائيل قريبة، من يستطيع أن يستهدف مطار العقبة يستطيع بجانبه أن يستهدف على بعد 5 كيلومترات بالضبط مطار إيلات. فلماذا جرى الاستهداف لمطار العقبة وليس لإيلات؟ هذا ببين الجبن حقيقة اللي موجود لدى الجانب الإيراني، يخشى من دخول إسرائيل الحرب وتعرضه لضربات، فيوجه الضربات إلى دول الجوار على اعتبار أن هذه الدول يعني لن تقوم بمبادرته بالرد بالمثل. وأعتقد أنه هذا الوهم الذي يعيشه النظام الإيراني سيتكسر في لحظة حقيقة ما. قدرات دول المنطقة على الرد على إيران موجودة، الذي يعيق ربما محظوظ الجانب الإيراني لديه جيران عقلاء لا يبدلون السيئة بالسيئة، لكنهم هذا الصبر يجب أن لا يغشه، لأنه في لحظة معينة قد يسمع الرد. وإحنا شفنا تصريحات وزير الخارجية الأردني الذي تحدث بشكل صريح عن خيارات الرد المباشر على إيران في حال استمرار هذا العدوان.
3: تعودنا أن الإيرانيين دائما ما يقدموا حسابات خاطئة، أودوا بالقائد الأعلى، لن أقول المرشد بوجودك لأنه إيرانيا يسمى بالقائد، أودوا بالقائد الأعلى وقيادات الصف الأول والصف الثاني، وما تزال يعني للتو عرجت عليها وذكرتها دكتور، هم دائما يقدموا قراءة غير صحيحة.
4: هو قرارهم يعني إذا سمحت للدكتور هو قرارهم منفعل الآن باللحظة اللي موجود، التخبط هذا اللي موجود هو نتيجة انفعال. القيادة الإيرانية الحالية تستشعر قدر عالي جدا من الإهانة بعد تصفية 3 صفوف من القيادة في الداخل بهذا الشكل، واستباحة سماء إيران بهذا الشكل. اليوم أصبحت الغارات يضبطوا توقيتهم عليها الإيرانيين بالساعة صباحا ومساء، لم يعد لدى القيادة الإيرانية أي

0: حلول فيما يتعلق بحماية السماء، هذا شكل نوع من الإهانة. فلذلك هم مستفزين على مستوى الكرامة، مستفزين على مستويات متعددة، بيشعروا بالتهديد الوجودي. بدأنا نتحدث عن أو نسمع تحديث من قادة إيران أن هذا التهديد ليس تهديدا للنظام بس بل لوجود إيران من أساسها، وجود إيران كلها. هذا الشعور
1: هل تراه كذلك يا دكتور؟ هل تراه كذلك؟ يعني تهديد للوجود الإيراني؟
0: ألم يطح بيوغوسلافيا يعني تعنت قيادتها؟ ألم يطح بدول كثيرة في العالم تعنت القيادات وعدم استجابتهم لمتغيرات العصر؟ يعني إذا لم يستجب قادة مجتمع معين إلى متغيرات العصر، ويمكن أن تتعرض إيران بالفعل إلى التفكك، قد تتعرض إلى التقسيم، قد تتعرض إلى يعني لا سمح الله لا نرغب ذلك لهم، لكن قد يحدث حروب أهلية.
1: هل هذا السيناريو أمريكيا مطروح؟
0: أمريكا لا ترغب بذلك لا شك. المصلحة الأمريكية هي بقاء نظام إيران ودولة إيران نظام سياسي مستقر، لكن شريطة أن يستمر هذا الاستقرار إلى خارج حدود إيران، يعني يكونوا في الداخل مستقرين وشركاء في صناعة الاستقرار على مستوى الإقليم. أما أنك أنت تكون في الداخل مستقر لكنك تصنع الفتن والصروع والصراعات والحروب في الخارج، هذه معادلة لن يقبلها الجوار. نحن نريد إيرانا مستقرة وسببا في استقرار محيطها، وإيران تريد أن تكون سببا في عدم استقرار الآخرين، بينما تريد في الداخل أن تكون مستقرة، وتلك معادلة مستحيلة. ينبغي لها أن تختار الاستقرار في الداخل والخارج حتى يكون هذا خيار عاقل وخيار مقبول لدى باقي الأطراف. لكن هل إيران عمليا يوجد نوايا بتهديد وجودها؟ على الإطلاق لا يوجد نوايا بتهديد وجودها. الذي يوجد هو مغامرات تقوم بها قياداتها بالفعل قد تؤدي إلى الإضرار بها.
1: السبب فيها دكتور
0: هم السبب فيها.
1: سبب الميليشيات، سبب التدخل في الدول المنطقة، وسبب تجارة المخدرات التي تصل حتى
0: بالتأكيد
1: من المنطقة هنا إلى أمريكا اللاتينية. اليوم مضيق هرمز تم نزع العيون الإيرانية التي
0: تشرف
1: الرادارات، مراكز المراقبة، كل شيء، وهناك أدلة كثيرة على عدم قدرتهم. نعم ما يزال تهديد، لكن مضيق هرمز يسحب شيء فشيء منهم. هناك من يقول لك أنهم يتجهوا الآن إلى باب المندب بعد خسرانهم مضيق هرمز، يريدوا أن يحرضوا على إغلاق باب المندب. ما هي حيثيات هذا الأمر؟ وهل هو أمر وارد كذلك في العقلية الإيرانية؟
0: هذا اللي بيسموه بالضبط يعني في علم السياسة الهروب إلى الأمام. لما بتشعر بأنك أنت استخدمت ورقة ولم تؤدي إلى نتيجة، فبدلا من التراجع عنها وإعادة حساباتك تقوم بالتورط أكثر فأكثر. الآن الجانب الإيراني باستخدامه لورقة مضيق هرمز عمليا ميدانيا ماذا كسب؟ كان يتخيل أن هذه الورقة هي الضامن لعدم عودة الحرب، هذه الحرب تعود على الرغم من وجود ورقة المضيق،
1: ويتسحبها منها.
0: كان يعتقد بأن هذه الورقة هي الضامن لرفع العقوبات، وهذه العقوبات تستمر والحصار يعود ورغم أنه الورقة موجودة. كان يتوقع أنه هذه الورقة سوف تجعل دول المنطقة كلها يعني تسعى إلى طلب رضا إيران وتستجديها من أجل أنه يكون يعني في استماع للشروط الإيرانية وطلبات إيران. لم يحدث أي من هذا الكلام، لم تتوجه أي دولة إلى إيران بطلب فتح المضيق أو بطلب مرور سفنها. هذا كله جعل الإيراني يعتبر بأنه دفع أكلاف هائلة من صورته، من سمعته الدولية، من مكانته في القانون الدولي وموضعه في العالم، صار يتصنف كدولة يعني تمارس الإرهاب والقرصنة في البحار. هذه الأثمان كلها دفعها، لكن في المقابل لم يحصل على شيء. فالآن تذهب إلى مضيق باب المندب، فأنت بتزيد الورطة وبتزيد المشكلة. هذا اللي بسميه أنا اللي هو الوهم وسوء التقدير الاستراتيجي اللي قاعد يصير داخل إيران منذ فترة، لدرجة أنه دكتور سهيل باتوا يتحدثون عن المضيق وكأنه جزء من السيادة الإيرانية. يعني رفعوه من ورقة ابتزاز كان في البداية، اليوم بتحدثوا عنه كجزء من السيادة الإيرانية، وبعد شوي بربطوه بالكرامة الإيرانية، مثل ما صار بالملف النووي. ملف طاقوي، ملف بيئي، تحول إلى ملف أمني، ثم بعد ذلك تحول إلى ملف يتعلق بالاستراتيجية والأمن القومي، ثم ارتفع ليصبح ملف مرتبط بالكرامة الوطنية. لما جلسوا على طاولة التفاوض ما استطاعوا التنازل عنه، لأنك أنت لما بترفع ملف فوق حجمه الطبيعي بصير عبء عليك بدل ما يكون فائدة لك، فما استطاعوا التنازل عنه. كمان ملف الميليشيات نفس الشيء، كانت أداة من أجل صناعة النفوذ، تحولت إلى عبء. لم يستطيعوا التنازل عنها لأنهم رفعوا الملف وصعدوا إلى المستوى السيادي، يعني عمليا لا يمكن التنازل عن الميليشيات لأن التنازل عنها تنازل عن السيادة. طيب لما ما تتنازل عن الميليشيات ما الذي يحدث؟ تضطر إلى حمايتها بأي ثمن حتى لو كان على حساب أمنك واستقرارك. المضيق نفس الشيء، يرفعونه إلى ملف سيادي، يعني بمعنى سيضطرون للدفاع عنه وحمايته على حساب أمنهم
1: واستقراره،
0: يعني بيزيدوا من التوريط أنفسهم.
1: يعني اليوم دكتور كذلك المتابعين يقولون أن الولايات المتحدة كانت تنوي إنهاء المسألة الإيرانية برمتها، يعني أنا أقصد هنا الميليشيات، التدخل في دول الجوار، كل التهديد الذي تشكله إيران، لذلك دفعت إيران إلى مرحلة الجنون. هذه مرحلة الجنون يقول لك حدثت قبلا مع الولايات المتحدة في 11 سبتمبر،
0: صحيح
1: الولايات المتحدة جن جنونها، ذهبت إلى العراق، ذهبت إلى أفغانستان، هذه حدثت في إسرائيل في 7 أكتوبر، شاهدنا العواقب التي كانت في غزة، كيف تصرف الإسرائيليون، واليوم الإيرانيون يقادون إلى مرحلة الجنون من بعد 28 فبراير، من بعد قتل القائد الأعلى الخامنئي، حتى يقعوا هم في المحظور، وحتى يستعدوا العالم ودول المنطقة والإقليم يعني بالكامل، حتى تكون مشكلة إيران يتم تدويلها، والجميع يطلب من الرئيس الأمريكي تخليصهم من هذا النظام.
0: هو بالضبط هذا دكتوري ما وصفناه، بأنه الإيرانيين الآن في حالة انفعال واستفزاز،
1: ولكنه مقصود من الجانب
0: الأمريكي. طبعا مقصود. نقل إيران إلى حالة الانفعال بيخلي خياراتها غير عقلانية، وخليها تتورط أكثر فأكثر، كالذي يتحرك في يعني المستنقع، كلما تحرك أكثر كلما غرق أكثر في الوحل. الجانب الإيراني اليوم يتصرف بانفعال غير طبيعي، هذا المستوى من التهديد للجيران وللأصدقاء وحتى للوسطاء ولي يعني كل من له صلة بإيران من حولها، هذا استعداء للمحيط، والإنسان الذي استعدى محيطه لن يبقى له يعني إلا الخيارات الانتحارية العدمية. الجانب الإيراني في حالة انفعال، يزيد من ذلك أنه في حالة انقسام داخلي وصراع داخلي على السلطة، يتصارعون كما القطط فيما بينهم، يزيد من ذلك غموض على مستوى القيادة، ولا نعرف من هو الذي يقود البلاد فعليا، وهل هو القائد الأعلى موجود البديل ولا غير موجود، ولا هو هنالك من يتحدث باسمه، هذه كلها بقيت في يعني عالم الغيب كما يقال. هذه الحالة الرمادية التي تنتشر في كل أجزاء المسألة الإيرانية تؤدي بإيران بالنتيجة إلى مستقبل مجهول، ونسبة المغامرة بيرتفع ونسبة الأخطاء بترتفع، ولذلك حتى المقاربات العجيبة اللي بنشوفها على المستوى الإنساني، كيف لا يستحي وزير الخارجية الإيراني أن يأتي معزيا إلى دولة قطر الشقيقة ثم تتبعه الصواريخ؟ يعني حتى على المستوى الإنساني، لما بتروح أنت بتعزي في مقتل القائد الأعلى كدولة من دول الجوار، ثم يرد عليك الطرف اللي ذهبت إلى تعزيته بالصواريخ والمسيرات، هذا سلوك ليس سلوكا طبيعيا،
1: ليس سلوك إنساني تقصف حتى في حالة العزاء،
0: حتى في حالة العزاء،
1: يعني هو أمر حقيقة،
0: وأنت ترسل التعزية، يعني هذا أكثر غرابة، أنت تذهب إلى دولة تنقل إليها، طب أنت لماذا تذهب إلى دولة تنقل إليها مشاعر المواساة والتعزية؟ من أجل تعميق الثقة والعلاقات والروابط. طيب وتأتي من خلفك الصواريخ، ماذا تفعل بالثقة والعلاقات والروابط؟ يعني
1: مقصود دكتور ولا هي في انفصام؟
0: لأن القرار مش واحد، الذي ذهب ليعزي ليس هو الذي قرر إطلاق الصواريخ، مراكز قوة متصارعة تتصارع كالقطط فيما بينها، وكل واحدة منها تحاول إفشال جهود الجانب الآخر، وزارة الخارجية والحكومة بتحاول تمد جسور تواصل مع دول الجوار، فيأتي الحرس فيفشل،
1: ولكن يتسع الرقع على الراقع. اليوم عمل الوقت في صالح من؟ كأس العالم انتهى، واليوم نحن نتكلم عن فسحة للرئيس الأمريكي لغاية شهر 11،
0: صحيح،
1: حتى تقام الانتخابات الأمريكية النصفية، وقد يكون الرئيس الأمريكي، ليس قد يكون بل مؤكدا، أنه مهتم بتحقيق انتصار وانتصار مدوي. عامل الوقت يلعب لصالح الرئيس الأمريكي أم لصالح؟
0: لا، هو ميدانيا الميدان ناضج دكتور سهيل للقيام بأي مهم، الميدان ناضج، إيران جرى تقطيع أوصالها، جراء إضعافها، إضعاف قدراتها، إنهاك اقتصادها، إنهاك قواتها العسكرية اللي هي في حالة طوارئ منذ أكثر من عامين.

0: في حالة من الإرهاق الشديد والإعياء والإنهاك موجودة في المشهد الإيراني. المسألة فيما بعد ربما تتعلق بالقرار والتوقيت. سيكون الرئيس الأمريكي بحاجة من 4 إلى 8 أسابيع إذا أراد أن يتخذ قرارا معينا، فهو يرغب بنوع من العمليات لا يستغرق وقتا طويلا، لا يرغب بأي عمليات عسكرية تودي بالقوات الأمريكية إلى الذهاب نحو حرب طويلة الأمد. يعني هو هذا الخيار لا يريده
1: إلا إذا كان تم اتخاذ القرار في هذا المجال
0: بالضبط.
1: لأن الضربات
0: لذلك أنا بعتقد أنه نعم، يعني إذا تم إنضاج، لأنه إحنا هذه الأيام التي تمضي الآن والتي مضت في حرب 40 يوم وفي حرب 12 يوم وما بينها، ما بين هذه الحربين، لازم نحسبها جزء من أيام الحرب، لأن الحرب عملية لم تتوقف، عملية التجسس والاستطلاع والإرهاق اللي كانت
1: ورصد أهداف جديدة
0: الأهداف وكذا، هذه كلها جزء من أيام الحرب. باعتقادي إحنا وصلنا إلى اللي هي المنطقة القريبة من الحسم في لحظة ما، إذا ولا أعتقد أن هذا تفضيلا لدى الرئيس ترامب، هو بالنسبة لإرثه وبالنسبة لتاريخه يفضل أن يقدم نفسه كرجل استطاع التوصل إلى تسوية أكثر مما يقدم نفسه كقائد استطاع
1: طيب.
0: التصالح مع
1: التسوية معك. الآن هي الوسطات، ماركو روبيو الذي يعد من الصقور كان في تصريح يقول نحن ما نزال منفتحين على السياسة،
0: في مقترح قطري يعني جديد تم تقديمه للطرفين أمس، في مقترح قطري جديد يقضي ب يعني تمديد وقف إطلاق النار ومبادرات من جانب إيران، أعتقد ليس حتى الآن معروفا الفحوى، لكن هنالك مبادرات مطلوبة من الطرفين ووقف إطلاق النار، في ظني أنه سيطلب من إيران من خلاله فتح المضيق وعدم إعاقة حركة الملاحة فيه. فإذا قبل هذا المقترح القطري من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي قد يكون مدخلا، لكن والفكرة من يصنع القرار في طهران؟ هل لدينا مطبخ قرار في طهران جاهز لكي تعقد معه تسوية، أم أنه تحتاج أن تساعده أولا في الإمساك بالقرار ثم ثانيا تعقد معه التسوية؟ يعني قد يكون الداخل الإيراني بحاجة إلى تدخل أمريكي أكثر مما هو بحاجة إلى غزو أمريكي. يعني في الداخل الإيراني
1: في دكتور.
0: يعني في صراعات قوى موجودة في مراكز القوة، ربما تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن تدير الشأن الإيراني في الداخل في مستوى صراعات مراكز القوة وتساعد أحد مراكز
1: طيب.
0: القوة على
1: بالكلام عن عن عن موازنة الأجنحة أو تعزيز جناح على آخر، هناك أنباء عن أحمد نجاد الذي
0: نعم.
1: كانوا يتكلموا عنه بأنه كان يتم إعداد الرجل حتى
0: نعم.
1: يستلم الدفة حتى يبقي إيران موحدة وحتى
0: نعم.
1: يتكلم مع الجانب الأمريكي ودول المنطقة، هل ترى هذا أمر وارد؟
0: يعني هو يجري الحديث في إيران اليوم عن رؤساء الجمهوريات السابقين بشكل مختلف عما كان سابقا، وكأنه في صعود للخطاب القديم. سيد محمد خاتمي ظهر وتحدث، وحسن روحاني ظهر وتحدث، وأحمد نجاد أيضا عقد اجتماعا بمكتبه بعد ظهور تقرير على نيويورك تايمز، يعني يتحدث كما تفضلت عن تنسيق يجري بينه وبين الإسرائيليين والأمريكيين، طبعا نفى هذا الأمر ويعني تحدث فيه. في مراكز قوى طبعا بيمثل أحمد نجاد تيار، ومثل حسن روحاني تيار كان يوصف سابقا بتيار الاعتدال اللي هو قريب من تيار بزشكيان وعراقجي، وفي تيار آخر بمثله سيد محمد خاتمي اللي كان بينظر إلى فكرة يعني الإصلاح في إيران، إصلاح النظام السياسي، وكان إلى حد كبير متصالح مع العالم، لأنه محمد خاتمي قدم للعالم فكرة حوار الحضارات، وكان يطالب النظام الإيراني بالتغيير الفعلي والاستجابة إلى المعادلة الدولية والاندماج في المجتمع الدولي وعدم البقاء خارج سياق المعادلة الدولية، وهذا كله مهم. دفعوا أثمان كمان هذول الإصلاحيين بالمناسبة، يعني في أحداث 2009 الحركة الخضراء قتل منهم الآلاف، يعني قمعوا وقمعوا مرات أخرى بعد ذلك 2017-2022 مرات متعددة. فهذه التيارات تتصارع فيما بينها، واحد من هذه التيارات ينبغي أن يمسك بزمام الأمور في المرحلة القادمة، ولا ينبغي أن يكون تيار الحرس هو الحاكم، لأن الحرس بالنتيجة ميليشيا عقدية عسكرتارية مؤدلجة لن تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تقود القرار السياسي في إيران، وليست لديها الشرعية، لأنه هي سلاح لصاحب الشرعية، الأصل هكذا تكون الأمور، هي ما عندها الشرعية. وباعتقادي طالما أن الحرس هو الذي يقرر لن يكون هنالك سلام مع إيران، لكن في حال تمت يعني تغييرات سياسية في إيران سواء من الداخل الإيراني أو بمساعدة أمريكية أوصلت قيادات جديدة، ربما يكون هنالك مسار.
1: أختم معك في هذا السؤال عن مصير العلاقات.

0: علاقات مع إيران في حال تغيير يعني أفكار هذا النظام؟
1: نعم.
0: كيف ستكون العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة وصولا إلى الأردن والدول التي تعتدي عليها؟
2: يعني هو الماضي دكتور يخبرنا عن الحاضر. نحن إيران جار لنا منذ آلاف السنين، والعلاقة مع إيران مرت بإرهاصات تاريخية كبيرة، تعاون تارة، صراع تارة، تنافس تارة، بالنتيجة الجار يعني هكذا هو طبيعته في مسار مشروعين عملية موجودات في المنطقة. لكن مهما كان شكل التنافس اللي جاري مع إيران، أن تكون إيران دولة، هذه هي المصلحة الخليجية، مش تكون إيران بعقل ميليشيا أو بعقل يعني يفكر خارج حدوده عابرة للحدود، أن تكون دولة وليس مشروعا عابر للحدود، هذا فيه مصلحة خليجية، لأن الدولة تتفاهم معها حتى لو اختلفت أنت وهي، تختلف أنت وهي بمنطق الدولة.
0: والجميع الدولة يتمنى أن يكون قد وصل الدرس للجانب الإيراني. الدكتور محمد أزغول الباحث في مركز الإمارات للسياسات، شكرا جزيلا لك دكتور، نسعد دائما بوجودك معنا. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بمناسبة تعيينه. محمد بن راشد يؤكد أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي أندي بورنهام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة المماثلتين إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم، معربا سموه عن فخره بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في عمل الخير. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة J1 أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. الزميل هيثم حمدان والتفاصيل.
2: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي أن أول منظومة وطنية للمدفوعات J1 وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة استراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، كما تسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية. وقال سموه إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية يفتح آفاقا أوسع للابتكار ويوسع قاعدة الشمول المالي ويثبت مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للخدمات المالية، حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية.

0: ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.
1: خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ودان سموه ومعالي أيمن الصفدي بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت اليوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمهما في كل ما من شأن حفظوا أمنهما واستقرارهما. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. وتضمنت المساعدات الإنسانية المقدمة مستلزمات طبية وخيام ومستلزمات للإيواء مما يسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية للكارثة إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين. بهذا الخبر مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بمناسبة تعيينه. محمد بن راشد يؤكد أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أم. تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: رطب ليوى خير الأرض وزينة الموسم.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

وانا بعد مشتاق يشوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: ישראל.
1: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف اكثر عبر اي ان

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

مهما تمر

0: يا حبيبي
1: بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
0: ليوا، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي هذاك يوم اغليه بينت ذوقي وانا الغيره ما تعجل مراحي.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

أبوظبي FM، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

حياتي، أنت حياتي من وتي راسمالي، أنت حياتي من وتي راسمالي. البعد عنك لحظة ما أقدر أقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، أنت حياتي من وتي راسمالي. البعد عنك لحظة ما أقدر أقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. قلبي قلبي وتكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه. قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه. انت حبيبي انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع وحبك شلون بنساه. انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع وحبك شلون أبنساه.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM. الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM. من ليوى حيث يثمر

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: راعي الهوى
0: 90

علي على فرقاكم ايوه حالي نحل جسمي عليلك مالي على فرقاكم ايوه حالي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلك لا تفتكرني كنت مرتاح